0: تم كلاس تم كفاف هي
1: اي بيريني نوندرسان علوم باولا فانترفا نا فيتاج نا فيتابي ارتس نانغالا نا وافت فينتياج تامني كتاب مبولا بانزاكان اري تسينفارتو تانرازا جا ناكني تانكولو نساسني ممرنا تانكولو وانكولو مكان تان ملاغاش عمي دمكولو ويسكتي جا مانغاتاكني إلزي بارس تسيش نانبيا تامزان فتون جان نا إيرياز نا سنديكايو نا بارتي بوليتيكيو نا أولسور زوو بوبيزم تنوي انغاتانا تاكينا نيلزي بارس إفا تستارالور كان إفا إلا بيزي تسنا ينو تسنا ريا أنا كري بنتينوي عندهم بين رتيرك. نعاتك جايوة أوسيان دي زون دب ديميليتاريزي دينوكلياريزي. تشيش نانام فتام زان فتون زان. كا رايتاني سان زافا بيتاتو تو عالليف نيان تسيكا فا أباسيف نفوس نوي SFF يسكن فوكتان. CVG يسكن فريشا. 1250 زاني SFF زان 11000 1250 je confesse en CEG lycée 113 ce qu'une fivundune université ce qu'une fartan école nationale d'informatique en fenarantsou école normale niveau 3 et tout inskae et tout école nationale de la marine marchande en mazang secrène zandre zantopku azadir muramanadin mon vokafa ngamba amin'izao ankatoko ny fifidianana izao zaho aloha dia miady mihitsy mba tsy hisy io fifidianana io izao satria hiteradoza ho an'ny firenena io raha tsy miteny a dia ohatrany hoe non assistance à pays en danger mangataka mihitsy amin'ny talao amin'ny mpanao politika rehetra ti tanindrazana rehetra betsaka ny fitaovam-pidiana mandeha reny ampiasainy dahalo reny andeotsika anao ny fampiavana ampirenena natsangana ny CFN malaza korony sinany ohatrany loviantsahony izy io jereposiny ohatrany ampondra mahita vato inonao tao andaniana volana io fa eo tsy hitako zay zavatra vita inona fotsiny nametrahana azy ao anatin'ny lalam-panorenany inona fotsiny nanekenan' zany tao anatin'ny tombozotra raha ohatra ka tsy ampiarina zay no hoela tompobavy sy tompola revahoaka malagasy fa raha sitrakareo ndeotsika mbola hiara hiasa anavitra n'ity firenena ity ka tsy ho vahiny ny baiko n'ity firenena ity fa ny madagasikara sy mandoalika madagasikara sy malagasy nitraka
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy

0: لاش تم كفافي
1: ريفاميسي في تورانا تزاكن فوكا تسميتي من نارني في الهرمبي زي تنتونا باس في الهرمبي أراد تتابعنا روني فوهي تسنيتي في تورانا روتي فتوكني على نريتاني نامل فلتولا رافو نيدن تندالبين فوكا أما نالي المارتي ثانيتي تكون فنير تيرتي نروتا من زيت

0: كلاس تم كفا فيه.
1: تي امنير سومني يسا طبقه لوي دي مانديكيل دي طبقه دي مانديكيل طبقه دي مانديكيل دي نيوالي فيتو لابان كانورن سمايتا فاولا نيميتا واتلي جيركا بوكارين سارين املي اولي سانا لاف سو وزوم كومبلكس سو فيلا ارام بي فامي سات سو تا كامين سو يات كابوكا ود دي سامي فاولا نيتال بي فيتو لابان كانا مشوي امانا لي تيلي ستاس فاتي مانا ملي جيرامان تو كنيا بين بيت سيسن تارني يامنولانا amin'ny amahana an'le olana ara dele stage fa ijiro kapoka ve mivaaolana tokony mandinika mihitsy ny malagasy manolohana zay zava-misy amin'izao fa tsy anaiky atao fitaovana eto sero amin'ny tadiavana tombontsoa sy hoe deradera hoe manao manasoa ny vahoaka izay amin'ny fanomezana tolo jiro to fa tokony tonga saina la malagasy manolohana zay zava-misy zay satria zany ve nitandry zareo amahana ny olona ny jiramany zao hoe
0: Sotra tumbukula, sotra tumbukuvavi.